حبيبي على الحور العتيق تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق.

صحابة.

مثلها في حدا لا مثل دار دار هب النسيم الطري عزهورها وما لا يا حلوة اللي القمر والفي الحماكي وجار

وعيونك تحكي عيون الغزالة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: شاب منيح
1: الله يزيدك
0: تريدوني
1: يا
0: شاب منيح
1: الله يزيدك
0: حطيت ايدها على راسها والبنت بتعمل خلاصه وشلت وطعميت طنجاصه بي

الكوفة. نحنا زرعنا الدنيا عم طلنا العالي وحق لي طرابة غني وبستانها حالي.

يا دار فيا علي ويا معاذ علي صف صف من حني عام كاسر الماضي.

0: يا عماني تبني وعاود رضاني ظل بحبك يا اصمار عشت وربي خلاني وعلى الماني بعين عنوب وشوف تسوي بعين عنوب انا لبعت لمكتوب بك احجر الصواني
1: حتى الماني

آخر وصية قبل ما تروحي معه، روحي معه وللموت بتضلي معه. الماضي، طفولي، أهلك، الجيران، كلهن نسيان، غيره ولا إنسان. بالفقر بتكوني معه وبالعز بتكوني معه، ولما بتعصف ريح بتكوني معه. وربي ولادك عالرضا، بالمحبة والرضا، بتزهر الأرض وهيك بشع الفضاء. وازرعيهم بالوعر أرز وسنجيان، ملوا الزمان وقولي لهن لبنان. وازرعيهم بالوعر أرز وسنجيان، ملوا الزمان وقولي لهن لبنان، بعد الله يعبدوا لبنان.

0: هوي لبنان الغني لبنان الهدوء الجنة بسماء لبنان.
1: طلع القمر وسهر القمر وعشق القمر.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76
5: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

بحر ما بحر نعيم ولا بحر نعيم بلش هيك. صباح الخير نعيم. هذا الشاب بيكون قاعد هيك حد البيسين، عرفت؟ قاطع البنت بصير يغني لها اياها انه هو عم يلطش. شو

يسعد صباحكم لليوم جمعة 8 أيار 2026. لكل يلي عم يسمعونا عم بيرفقونا جود مورنينج صباح الخير ما عدا شخص واحد ونحن وياكم على الهواء قبل الويك اند يلي خلص ما عاد في الشتة ابدا نعيم هلا بالويك اند في بحر الاحد عشية برشا ريال برايكم البرشا بيتوج الاحد بيحرز لقب الدوري الاحد ايه او لا الاسم يلي اختاره نعيم قال لي ما بدي سهلها لأنه الحرف ما كتير في منه قلت له أوكي حرف الهي أو الهيتش يعني الهيتش الأش يعني يا صبي يا بنت ما بعرف شو نعيم صبي أو بنت ما بدنا نقول أوكي يا صبي يا بنت بحرف الأش أغنية الختام للجسمي حسين الجسمي بلدة لبنانية بقضاء زحلة نعيم أنا اليوم طالع عليها بعد الظهر بقضاء زحلة لا نعيم مش هي وآخر سؤال بتحبوا الشاب يرقص عربي والبنت تدبك ايه أو لا أو عادي أنا نعيم ما فيني شوف بنت عم تدبك ولقطة مسبحة قال وتنزل وتطلع الشاب يرقص عربي نعيم هونيك نهاية الدنيا 01-495-222 والواتساب على 0-355-355

تيو ماريتا جود مورنينج. أكتر اثنين بحبوا النعيم هادي وأيانا عم يسمعوني. علي وأحمد فحص، علي هادي موجود.

0: زينة يا ريتش مرة بتصيب اسم. لا أكيد ما بحب البنت هي وعم تدبك. تتعرف بحياتك عناس بالصدفة بفوتوا على حياتك وبغيروا كل شي فيها، بيوعوك عأشياء ما كنت منتبه لها وبيحموك من اشياء ما كنت شايفها، بغيروا كل شي فيك، بتحس بأمان كنت فاقده من زمان، بتقول اجوا على حياتك صدفة، بس الحقيقة الصدفة هون ما إلها مطرح، وربنا هو يلي اختار هاللحظة. هالناس مش حيالة ناس، هول ملايكة من عند الله صدقوني.
1: كل مرة بزعل وبفل.
0: مين بيعرف أوقات الحياة بتكسرنا؟ يمكن قصدها عم بتحضرنا، يمكن بكرة تغير طريق شغل حبيب صديق، يمكن عم تعطيك غصة حتى من بعدها تخلق قصة ومين بيعرف، ويمكن تطلع هالقصة قصة كتير كبيرة. جوال بوجور ربيع، يسعد صباحك. يلي راح ما كان إلك، ويلي جاي بيجي بوقته، وأوقات لازم تخسر ناس حتى تتعلم تربع غيرهم، ومش كل بعيد ناسي ومش كل قريب مهتم. في ناس تضحك لأنه ما عادوا بيعرفوا يبكوا، وفي يلي بينطر السعادة تجي لعنده وتدق بابه، وفي يلي بيلحقها للسعادة وبيفتش عليها. وبالنهاية صدقني قد ما صعبت إلا ما تهون. يسعد صباح الجميع، نحن وياكم على الهواء. يلي ما رح يبعت واتساب نعيم اليوم، بكره السبت الساعه 11 قبل الظهر بده يصير معه شيء هيك. ايه انا هيك عم بقرا على 0355535.

0: مليت. مؤسسة ملحم. أيوة يا ملحم، روح يا ملحم. اسم اليوم اختاروا نعيم بحرف الهي أو الاتش الاش الهيتش. شو نعيم، صبي أو بنت؟ ما رح نقول هلا. أوكي، ألو نهى، جود مورنينج. ألو ألو ألو ألو
1: يا بصرين يا ببراجين
0: وين بلا يا أحباب نعيم،
1: والله بحلف
0: لفلون يمين.

0: نيكولا عيد ميلادك، هابي بيرثدي نيكولا، العمر كله حبيبي. الو الو الو، شو عم بصير بالخط؟ هادي مقبر انا وياه ما بنحكي. شو عجبتك نعم طلع؟ ايوه.
1: الو
0: الو
1: الو، صباح الخير فارس.
0: صباح النور
1: روبير، معك.
0: اهلا بي روبير،
1: كيفك حبيب القلب؟
0: الحمد لله.
1: الاحد نتيجه 2-1 للريال مدريد، اكيد ما بيتوج
0: ما بيتوجوا على ملعبهم،
1: ما فشر.
0: اوكي هاي ما فشر، بدك تروق شوي. ايه
1: لا والله هذا
0: بدك تروق
1: هلا، بدك تشوف الزعله، بدك تشوف الحكام هلا كيف بدها تلعبها.
0: اوكي،
1: لانه اخذوها هن مع الحكام، يعني مش بشرف.
0: اوكي
1: الاسم هادي،
0: قلت لك ما بحكي انا وهادي.
1: طب والبنت هلا؟
0: اه والله
1: في شي واحدة اسمها هيك على ذوقك بترن اليوم؟
0: ايه يلا تكرم عينك،
1: يلا نهارك سعيد.
0: وانت كمان
2: ويا صبابين الشاي زيدوا حلاته، يلي ما بيعشق وبيسهر.
0: اسمع روبير، هاي الك وللشمي، طالما الرجولة تقيلة عليك جرب تكون مرة منيحة. جرب جرب. شوكت يسعد صباحك
2: بابي وخلاني.
0: مرتي نايمة ما سمعتك، بيصير معها شي او لك؟ رامي عم بيسأل. ايه ليه لا؟ ام يوسف جود مورنينج. لا هند نعيم، انا وهند حرام عن جد. جوسي جود مورنينج. نعيم فينا نسمع راس اسباني للوصوف، لانه كيت بدها اياها قبل ما تفوت على الايكول. نعيم كيت بدها تسمع راس اسباني قبل ما تفوت على الايكول، يعني مش ضابطه الغنيه اللي اختارتها كيت. الو
3: صباح الخير.
0: يا هلا.
3: انا كل اللورد نعيم،
0: تفضل.
3: الاسم هلال.
0: اوكي.
3: البلدي ما عرفتها.
0: بلدي غنية. بلدي بقضاء زحلة خاصة بفريق الحكمة. عم سهله. يلا
3: هلا هلا بكتب لك اياها.
0: اوكي
3: اوكي. بالنسبة للغنية، اي غنية لجسمي؟
0: طب شو هي بقى. شو معقول تكون؟
3: فوجتك.
0: اوكي.
3: بالنسبة للاحد ان شاء الله، انا هذيك الاسبوع انبسطت انه ربحوا لحتى ما نتوج هيك بطريقة بايخة.
0: اوكي يعني بيتوجوا و... لحد. اوكي
3: بإذن الله. وبعدين جماعة بيخبطوا بعضهم بيتخانقوا مع بعضهم.
0: ايه راح امبارح فالفيردي تقطب
3: فخاري كسر بعضهم.
0: طيب سؤال، شاب يرقص عربي بين التدبك بتحب؟
3: اكيد لا اكيد لا.
0: يا شو بشع،
3: اثنيناتهم اضرب من بعضهم.
0: اوكي
3: اوكي بوي كان.
0: ميرسي ميرسي.
3: الله يسلمك.
0: ماهر هابي بيرثدي، بيصير عمره 6 سنين. ايوه
4: انا بحكي.
0: لا هشام ولا هنادي. مصلي جود مورنينج. جورج نارا، وضح لي شوي الاسم مزبوط، شو قصدك؟ يوم الليكرز اكلنا قتله نعيم، عم نلعب بلا دونسيتش. طب انه شو صرنا 2-0 داون، شو بدنا نعمل؟ ما عليه. يسعد صباح الجميع، كل واحد عم يبعث صباح الخير جود مورنينج. الو
5: صباح الخير.
0: صباح النور
5: فارس، معك جون.
0: اهلا بجون، من وين يا جون؟
5: جون.
0: جون من وين عم تحكينا هلا؟
5: عم بحكيك من السيارة.
0: لا بشرفك.
5: عين رمانة.
0: فكرت من تمك.
5: عين رمانة.
0: ايه
5: كيفك؟
0: منيح،
5: بس حبيت سلم عليكم.
0: جون بنت تدبك، شاب يرقص عربي بتحب؟
5: شاب يتكيف؟ شاب يرقص عربي؟
0: ايه.
5: لا شو
0: هي وقت بحط هيدا شو بقولوا له الإشارب كمان يعين؟
5: ايوه ايه كمان، وهو اللي بيطقطق فيهم بأصابيعه كمان.
0: ايه الشمية طول. الشمية بيرقص عربي.
5: الشمية عم
0: والله عم بقلك والله.
5: التقيت بشمية من جمعتين. ايه. قال لي شبك عم بسمع صوتك يا زلمة، طلع ساعدنا.
0: ايه ساعدنا.
5: قلت له انت مكفي وموفي.
0: ما هو بصير يفتش، عرفت دخيلكم خلصوني.
5: لا ما
0: لا لا بس هو بيرقص عربي ولا بيرقص عربي وبحط إشارب لونه أحمر
5: بيرقص عربي
0: يلا أوكي
5: بيرقص عجر وحدة يلا
0: ألان جود مورنينج ألان سارة بوزور يا سارة تعرف لو رايحة سارة نعيم ما بعرف أنا ما بعرف أبو ناصر جود مورنينج جوزيف فخور صباح الخير لا أحد بيتوش البرشة إيه أو لا بتحبوا البنت تدبك والشاب يرقص عربي بلدة لبنانية بقضاء زحلة وين طالع عليا اليوم أغنية الختام للجسمي والاسم يلي اختاره نعيم بحرف الأش يا شاب يا بنت ما بعرف ألو شو أخبار الباسكت باللي إلي طحشي أخبار الباسكت منيح هذا بقي بلد يعني إذا ما صار حرب جديدة إذا ما تدهورت الأوضاع في باسكت وفي فوتبول بلدي بقضاء زحلة دماج نعيم ما حدا عرفها بذكرى زواجنا هابي بيرثدي لأم جيسون وإذا فينا نسمع شي لآدم إيه نعيم نسمع بس من بعد البريك يلا
4: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
6: قال من وين بيجي ستريس؟
7: بلشنا؟ هدي
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
7: طيب هدي
6: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
7: أنا معك هدي
6: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
7: شمسنا هدي
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
7: معي خبر هدي
6: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
4: To the music, Delta FM Lebanon.
0: نعيم محمد مرعي عارف المنطقة طالع عليا اليوم أنا بقضاء زحلة خاصة بفريق الحكمة

0: حلو البنت تدبق بس أكيد لا الشاب يرقص عربي مش حلو. 0149522 والواتساب على 0355535555. طيب نعيم غير سؤال، بتحبوا البنت على البحر تلبس اون بياس والشاب يلبس دو بياس؟ ياي الو
1: بونجور فارس.
0: بونجور،
1: كيفك؟
0: انت شايف الشمية لبس دو بياس على البحر؟
1: شو رأيك يا خي الله يسعده؟ كيف بدنا نلعبوا الأحد يا خي معبرين بعضهم من بين بعض مع المشاكل؟ ايه ما قاعدة
0: ايه
1: الله يسعده، ان شاء الله يقدروا يلعبوا الأحد. هذا الفكرة،
0: ان شاء الله يروحوا على الملعب.
1: عفاك 100%. يلا اكيد الأحد ان شاء الله بيتطوش البرشا وبيعلم عليهم مثل ما بيقولوا.
0: اوكي
1: وان شاء الله ويك اندك حلو يا
0: لحظة. شاب يرقص عربي بنت تطبق بتحب؟
1: لا شاب يرقص عربي اكيد لا، بس بنت تطبق ايه.
0: عيني. اوكي يا هلا، تحية لكل اهل الزحلة لكل اهل البقاع. اسم الشاب او البنت نحصرها شوي نعيم، الاسم يلي اختاره نعيم بنت لليوم. بناتي صاروا بس يطلعوا بالسيارة بيقولوا لي حاطين راديو الدلتا لنسمع احلى فارس بالدنيا. برافو زينة. نعيم زينة بدنا نحط لها غنية، غنية لزينة، عرفت؟ بس هلا بيطلع لنا غير شيء. الو الو يا سارة مثلا. الو
2: الو صباح الخير،
0: تفضل.
2: كيفك يا خيي؟ ما بعرف شو بدي اقول، مهوسين الشباب بيوم الاحد.
0: الاحد بيتوجوا ايه او لا؟
2: ايه
0: بيتوجوا البرشا ايه او لا؟
2: هي اساسا بطولة مزورة من اولها لاخرها. ما بفتكر.
0: يعني بيخسروا البرشا على ملعبهم.
2: مشاكل ولا ما في مشاكل يعني؟ ما هدي ما
0: بفتكر. ايه صح صح،
2: الجميع عم يغنوا على ايديهم.
0: ايه عم
2: بقول لك يا هاجر، موقفهم على رجلهم مرقصهم، حتى مش موقفهم مرقصهم.
0: ايه
2: حبيبي
0: فيه. اوكي لا منا الفرس ابدا.

0: ميلاد صباح الخير. لا هويدا لا هند لا ما ابدا ابدا انا وياهن. هيلدا اكيد لا. الو
1: بونجور
0: كيفك بالرقص العربي؟
1: كيفك؟ انا بجنن بس دخلك. انت شفتنا على البحر السنه الماضيه يا خي. انا بلبس انتياس ما بلبس دافياس.
0: عم بسال والله عم بسال
1: يا خي. انت ما تسالهم تورطهم يا خي. ما تورطهم يا خي. هلا بيطلع انا جاوب شي جواب انت مقبوله منك يا خي. عرفت بس انه
0: طيب.
1: شو بدك تورط غيرك؟
0: أوكي.
1: بعدين فارس انا نعم. بعد بدي اعتذر بس لانه هن الشبيب كتار اللي واقفين بالصف. انا ما بحفظ اسامي لانه بعرف كم شاميه بيقطع معك بالحلقه ان كان على التليفون كان على الواتساب. Anyways, بس قبل ماتش الأحد بدي أقول مبروك لأفضل لاعب بالعالم
0: كريستيانو. جاب يا لطيف الدوري السعودي ولك خلص بقى
1: 100 هدف 105 متوشي أول لاعب بالتاريخ 100 جول بثلاث دوريات مختلفة.
0: ايه بالدوري السعودي بعد فيه بإندونيسيا مرة.
1: طب ما يكون مش أحسن ما يكون عم بيلعب بدوري المكدونالد عاولة زلطان.
0: اوكي
1: بلا طعم الدوري الأمريكاني. يلا 29 جول بيقرب على 1000 جول.
0: بيتوجوا ايه أو لا البرشا لأحد؟ هيدا السؤال.
1: فارس اتوجوا من جمان الفارسلونا ليغا الفار سنتين ورا بعض من ورا التحكيم.
0: مزبوط.
1: ليغا مثل ما قالوا لك الشباب
0: مزبوط مش معقول.
1: انتبه بالرغم انا شخصيا بتوقع الريال يربحوا بالرغم من كل المشاكل.
0: أوكي.
1: بس انه بلا طعمه لانه خلص الليغا محسومه من زمان.
0: صح صح.
1: وبدنا نشوف مين اي حكم رح يتوج اليوم رح يكون الافضل.
0: اوكي
1: بالدوري الاسباني. نهارك حلو انت ونعيم.
0: يا هلا وسا وسا
2: وسا. مين اللي جاي
0: بلا رافينيا وبلا لامين يامال راح لعبكم بالولاد الصغار.
3: سيبوه انا عايزه حي. شوف انت
0: في حدا عارف الاسم البنت؟ ايه مين معي؟
1: معك حسين.
0: اهلا بحسون
1: حبيب القلب. كيفك يا فارس
0: حبيبي؟ انت
1: حبيب بخصوص البرشا نهار الاحد الريال رح تربح والبرشا رح تخسر.
0: مطلق شو تقيل يا حسين فكرتك مهضوم. ايه
1: والبنت اسمها هيام وما في وانه تبكي للبنت والرأسة للزلمة شيء كتير مقرف يعني.
0: ايه عفيك انا مطلق. اوكي حسين خلي لي قلبك. نعيم تعش طالع بالي سفيحة بعلبكية هلأ خطرت عبالي. طيب سفيحة مع حامد نعيم ورشة ملح وحار

0: ما تغير حياتك كرمال شخص، غير 100 شخص كرمال حياتك. ألو
1: صباح الخير.
0: هادي
1: شو قال؟ معبرين أنا وياك.
0: أنا وياك
1: هيك قالوا.
0: مين قال؟
1: ما بعرف. قالوا لي شو بيك أنت وفارس؟
0: أفضل سن للزواج هو 80. تعرف ليه؟
1: ليه؟
0: لأنه لا هي قادرة تحكي ولا هو قادر يسمع، وهيك بتخلص حياته من دون مشاكل ونكد. مظبوط؟
1: ما في أهلا منك. مظبوط
0: حبيبي هادي
1: 100%.
0: ايه
1: أول شيء أنا بدي أسلم عليك. أحد بعتقد ايه أكيد بيتوجوا لبرشلونة.
0: أوكي
1: يربحوا المباراة. وبدنا نسألك شو في جديد على الساحة المحلية؟
0: ناطرين الوضع الأمني، كله وضع أمني. أي هز صغيرة كل شي بيوقف،
1: كل شي بيروح. ليك ما نقولي هيدي البطولة الودية تبع الفوتبول،
0: معقول ننقل منها علوان كم جيم؟
1: أوكي كتير
0: أمني. أوكي
1: كتير أمني حبيبي يا فارس،
0: يا هلا
1: على كل الشباب.
0: نعيم هيدي بدي أولى لشمية من قلبي يمكن البراغيث تزعج الأسد أكتر بكتير من إنه يزعج الأسد البراغيث. قوي نعيم، تكرم شمية. وقت بيروح المهرج على القصر ما بحياته بيصير ملك، بس بيتحول القصر لسيرك.

كمان هي أنا كأنه عم تحكي عني إليسا. هلا أكيد أمي بدها تبعت لي فويس أكيد أكيد عم بستنتج لأنه تيوام الفويس من عندها طالع.

0: Merci Susi.
1: مربورة الحلوة، بونجور بنت الحلوة، بدي عايدك عقبال 100 سنة يا رب، وربنا يعطيك الصحة والعمر الطويل يا ميراي، ويعطيك أدنيتك يا بنتي. أنا وإخواتك من عايدك توني وداني وسابين وجو وألا وتيوام، إن شاء الله تعيش 100 سنة يا مربورتي.
0: مرسي. خلاص اعتمدني اليوم رسمة التنين، ما في معايدات. أيوة.
2: بونجور.
0: بونجور.
2: نعد عليك. ميرسي. إن شاء الله نضل حميلنا إياك لحتى نضل نفيق ونسمعك.
0: هيدي معايدة فيها أنانية. لا عم بمزح. إنه تعودوا علي، طيب الناس شو بيعملوا الصبح؟ وأنا كمان يعني خلص مود دو في صار. أندري داغر زميلي العزيز وصديقي واللي بحبه كتير كتير كتير، مشكور يا أحلى صديق. Thank you. هو عيدي بكرة، بس بما أنه بكرة عطلي كنا مقررين التنين سبقونا بمحبتهم عطول سابقينا. نزلت فيديو مهضوم مثل اليوم، كنا عند دكتور هراتش واحتفلنا بال2022. طيب لا نتفق بلا أغاني للعيد إلا الجينجل الحلو نعيم يلي أنت خصصني فيه. مري أغاني عادي.
3: بونجور
0: ندى. هلو.
3: هابي بيرثدي عقبال 100 يا رب.
0: مرسي.
3: اليوم كمان عيد تاتيانا بنت أخته لزوجي، بحبها كتير ومتمنى لها كل الخير. شي صوت سبيشل وإن شاء الله تحقق كل أحلامها.
0: من عيدك تاتيانا إن شاء الله تكون على السماء.

0: طويل صحة نجاح مصاري
1: كثير مهم المصاري كاش
2: Happy birthday to you, happy birthday tomorrow. من اليوم لنهار التنين
1: يا باي للتنين ميرسي. لا اتفقنا اليوم خلص.
3: ما خطر على عيني متعت النظر مشتاق انا كلك نظر.
4: بونجورك مرموره.
1: بونجور.
4: عقبال المية. وانت وبنتي بنفس الشهر, بنتي بواحدة وثلاثين وانت هلأ
1: برجة الطور.
4: ان شاء الله بيكون عمرك طويل يا رب وتغني النورة الإزاعة.
1: الله يخلي لك ياها.
3: لو تمري مليون نعم مليون نعم.
1: بدي ذكر تفاديا للعجقة على كورنيش المزرعة في أعمال تسفيت يفضل سلوك طريق البربير بشارة الخوري أو أوتوستراد شارة الحلو باتجاه الصيفي. هي أساسا هناك دايما عجقة, كيف إذا في تسفيت في ترافو

كيلو أي كيلاني بعت لي فيديو ومعايدة. يا الله قديم الزويق قديش تقنيله.

0: العيد انت بخير. هابي بيرث داي من
1: ثانك
0: هلا
1: يو.
0: 100 سنه يا رب. بكيت شو بتتمني يعني مراي؟ انا ما بفهم يعني واحد بكون هابي بيرث داي وعم يشتغل، شو هالبيرث داي يعني؟ خدها اوف، روح انبسط، عيش، عادي لك شي جمعتين هيك بالمالديف غير الجو وتحت الشمس الساطعه،
1: يا ويلي
0: انبسط هفان. هيدا بيرث داي، بيرث داي واحد عم يشتغل، شو هالبيرث داي؟
1: شايفه؟ بس صدقيني بشغلنا ومع محبه الناس والاشياء الحلوه اللي طالعه من القلب، هيدا اهم من كل شيء تاني. بعدين انا لل11 الحلو انه برجع بكمل نهاري، بكون بعده باوله. سفرنا لنتشمس، خربت الدنيا، الله وكيلك. ضل في شتي ما نزل، مش مشتيه بقبرص هيك بحياتها.

جاوبونا على السؤال، لما بتكون قررتوا تتجوزوا واخترتوا البيت قريب من أهلكم أو بعيد عنهم؟ هات لنشوف بعد الاستراحة رح نسمع الكل.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذات كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-0076.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: از وجهه اختصر
1: مورا
0: واتوسل فننتصر ولان الحلال اجمل سانتظر رغم اني مش قادر اصبر.
2: مستر خالد المشعان عم بيعيدني من الكويت، قال له للؤي عيد ميلاد عيدها ان شاء الله يا رب باقرب وقت هيك بتزبط هالسفره على الكويت، بنلتقى بنتعرف عليك وبيعملنا سياحة لؤي. هالمطارح الحلوة اللي بيصورها بتشهي. مرسي على الذوق الرفيع عن جد، شكرا. Thank you مستر خالد.
3: ميرو صباح الخير. صباح
2: صباحو.
3: إذا كان يوم عيد ميلادك هلا بعد طلع السيارة
2: بكرة دمى
3: عم بتسمع بالناس عم بتعيدك.
2: مزبوط،
3: بقى عيدك عيدان، عيد كيس مرشار.
2: صحيح صحيح،
3: كبير
2: نيالي
3: الجميع بالصحة والعافية والسلام.
2: شكرا. حدا بقلكن بركان وقايمة قيامته، هيدا اللي صار بإحدى الجزر بشرق اندونيسيا، ولهلا 20 مفقود. الله ينجينا.
4: احرق عرش المملكة، هيدا حكينا هيدا حكينا.
5: يا ميرو الكل كرقة وحنية وأوقات شوي نرفوزي وعصبية
2: شوي ايه.
5: واليوم عيدك إلنا أحلى عيدية، ورح نتمنى لك كل الصحة ونقل لك عقبال المين
2: وخففي لي العصبية. مرسي. جمع لي الأسامي اللي كتبوا ومعايدات من كريستال، كاتيا، سحر، عناية، ديالا، زاهر حمية، كيرا، حلو الاسم، فادو، غازي ورولا. مرسي لألكن. ما حدا فاضي يجاوب بلا حكي رمشك قاتل. قدي حلوة هلأ كيف لما بتحكي وبتغازل راحت فيها دابت المرأة.

0: سنة حلوة يا ميراي، سنة حلوة لأحلى ميرو.
1: ميرسي،
0: عقبال المية يا رب،
1: ثانك يو يلا ميرسي،
0: ترافيك السعادة والفرح
1: ان شاء
0: بكل
1: الله
0: السنين اللي جاية.
1: ان شاء الله.
0: أنا كان عيدي لو سانك سانك،
1: ما
0: كنت
1: قلتي
0: مسافرة
1: لنا.
0: ما عجبتوني،
1: اه
0: بس
1: يا
0: يلا
1: الله، في
0: عقبال
1: عودة
0: المية
1: هلا،
0: إن شاء
1: في
0: الله يا رب.
1: عودة. 5/5 حلو هالتاريخ، 5 أيار من هلا. طيب معلش لو تأخرنا، بنقول لك عقبال المية وتكون سنتك حلوة، بيكفي خلقانة بشهر العذراء، والعذراء ترافقك.

0: تتمنوا لي السعادة اللي أنا بدوري بتمنيها للكل؟ حياة ما فيها سعادة لشو؟ هو مشوار مرة بتكون تقطعوا فيه يكون كله حزن وهم وغم.
1: نيرو نعيم صباحو
0: صباحو
1: قلبي ينعد عليك إن شاء الله بكون عمرك طويل وبصحة وسلامة وعافية وتضلك منورتينا يا رب.
0: حبيبتي كل جزء
1: وحبيبة قلبي حبي كمان عندي 4 غلين على قلبي كمان معك خلقانين هيدا الشهر.
0: مين اني؟
1: ميرا ويارا عمر ولاد خيي وخيي سمير كمان كلهم خلقانين هالشهر
0: ما أحلاهم
1: وبحبكم كتير وينعاد عليكم
0: وأنا بعيدهم كمان.
1: ميرسي نعيم. الدنيا أصلاً ما
0: تسويش هتاخده قال 30 سنة قلهم بيقطعوا لوتو هول الكوب المجوزين وربحوا جايزة حرزانة هيدي بتكساس صارت عم تحكوا عن 41 مليون دولار 41 مليون دولار ويضلوا 50 سنة بس منيح انه قبل ما ختيروا ربحوا اخيرا. عم فكر اقطع لي شي ورقة لوتو بعد 30 سنة تفكير قال ما بتحمس بالعادة. لما تجوزتوا المدام قررت تكون حد أهل البيت ولا خلص كان قرارك إنه نحن بدنا نبعد عن الكل؟ فحتى ما تزعلوا المسيو اللي هو أراد يكون هيدا سؤالنا. إذا ما تجاوبتوا كتير مع هالسؤال تحديدا من غيره

0: وجاود سوق ما تاخدش حاجة ابني يا سوق خليك لذيذ وهات صندوق كبير وحط فيه اللي مضايقك واقفل عليه وارقص معايا عالدجا وافرح وغير الصبر حلو وبكرة اكيد تروق وتركب الموجة وتسوق ما تاخدش حاجة
1: ميراي بونجور نعين يسعد صباحكم
2: وصباحك
1: عقبال المية هيدا العيد إن شاء الله بتكوني بالصحة جيد يا رب أهم شيء الصحة
2: ايه طبعا
1: ويخلي لك اللي تحبيهون وأنا كمان عيد ميلاد ابني 31
2: بكير لو
1: وهيدا أحلى عيد لأن كل اللي منحبهم ايه. عيدهم بهذا الشهر
2: 31 بعد في شهر بدك تذكرينا يعني إذا ساعة بتقبل بيوم يومين أكيد بدنا نعيدهم
3: نعيم بونجور
2: بونجور
3: أجمل غنية لتريسي أجمل غنية اليوم بتحطها لتريسي بعيد ميلادها أنا كتير ماما محظوظة إني خلقاني يوم عيد مارشاربي يعطيكم العمر ميراي وتريسي
2: Thank you داني اليوم عيدة
3: إن شاء الله كل شيء كل شيء بتتمنوه يتحقق فيليب بيترو بول مع إنه كل واحد ببلد وهيدي غصة بالقلب أختهم الوحيدة تكون عم تعيد بلاهن إن شاء الله بيجتمعوا
2: إن شاء الله
3: وبيكون أكبر عيد ميراي قليل الحكي اللي بدي ينحكى عني
2: حبيبتي داني مرسي
3: أنت مضواي الإذاعة الإذاعة بلاكي ما بتسوى شيء نهار اللي بتغيبة بيكون عنا كآبة
2: فيهم خير وبركة كله
3: أهم الدنيا ونروح على البحر
2: دخيلك إيه عفنا الله يخلي لك إياها خلقاني بثماني أيار شو حلو

0: Bonjour Miro, bonjour Naïm, happy birthday Miro.
1: Merci.
0: بالعقبال المية يا رب.
1: كلك زو.
0: بالصحة والعافية وتضلك منورتينا بصوتك وبحضورك.
1: شكرا لك. اتحاد نقابات الأفران قال المباشرة بتوزيع الخبز المجاني المنتج من هبة القمح العراقي على مراكز إيواء النسحين.
2: متني مشتاق لعادي.
1: اليوم تقصنا قليل غيوم، ارتفاع بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة.
2: بونجور
1: روجي، ثانك يو صديقي. للهوا للهوا.

اليوم يومي وبكرة يومي والأحد لغاية الجمعة الجاي مبدأي مأخوذة. توني نجيم صباح الخير.

0: استقبال المية ميرة
1: ميرسي.
0: شو هالعيد الحلو هيدا.
1: والله
0: من ابو كرة
1: شايف
0: والله هي يعني نازل على الشلل وعم تسمى مبسوط فيكم. خلي لك اهلك, خلي لك ماما.
1: ثانك يو روجي,
0: ونحن بنحبك كثير, كل العالم بتحبك
1: الحمد لله.
0: بس بدنا ناكل جاتو.
1: ايه
0: شيء نهار رح ناكل جاتو سوا.
1: كل سنه بخبرهم الخبريه. مره عيده فروجي بيمرق مره بسانترفيل, كان قطع شي شهر دخلك, لأنا قاعده بالمطرح اللي بقعد فيه دائما بعد ما خلص مشي. ركض جيب قطعه كيك وقهوه, ما بعرف قد ضويت شمعه, قال لي لو مأخر بدي احتفل فيكي قد ما مهضوم. وصرنا كتير أصحاب, غيرت القعدة على فكرة. عم بيكون هوا وسقعة مش معقول.

0: عم فكر على البحر قضي يومي بس لا اليوم ما في مأجلتها. حلو دير مرمرون عنايا بكنيسة ضريح القديس شربل احتفل برتبة تبريك الزيت بمناسبة عيد مولد القديس شربل.
1: بونجور ميرو.
0: بونجور. ثانك يو.
1: الفرح والامل لنا
0: حبيبتي. ميرسي.
1: يعني صرنا عمر بنسمعك والله يخلينا اياك.
0: بتخجلوني بكلامكم الحلو اللي بلموس فيه مدى الصدق. يلا ما حتى قلت الجينجل تاني مرة نعيم مع انه كتير حلو كتير حبيته.
2: يلا جلو ماشي جلو. يلا
0: رئيس بول شخطورة بقال لي بكرة عيديك ما هو حق 9 أيار.
2: I remember بدولتنا قالوا
0: رح تصبط اللغة لو سمحت اللغة
2: I remember
0: اللغة في الدنمارك تم تحويل الحافلات القديمة إلى متاجر لإيصال المنتجات الطازة لكبار السن بالمناطق الريفية. إنه بدل ما تصير خارجة عن الخدمة بيوصلوا فيها الأشياء اللي بيعزوها الختيارية قاعدين بمناطق نائية. شو حلوة الفكرة؟

0: Bonjour Mireille, joyeux
1: Bonjour,
0: anniversaire,
1: merci.
0: بتمنى لك الصحة
1: Thank you,
0: والسلامة
1: merci.
0: وهداوة البال،
1: إن شاء
0: وإن شاء الله
1: الله
0: بتضلك يا رب دايما منورة هالراديو ومنورة لبنان.
1: يا مزوي
0: أنا كان لي الشرف تعرف عليك بحفلة راغب علامة سوبر ستار، حضرتك من شي 10 أو 15 سنة.
1: يا ويلي،
0: كنت أنا ومدامتي، كان عيد زواجنا وتعرفت عليك وسلمت عليك، أنت إنسانة بتجنني وأنا دايما متابعك وبصبحك بالخير وبتمنى لك أحلى عيد وأحلى يوم.
1: قدي مزوي
0: لتأميرو
1: مرسي وأوسي عم بتذكر أي حفلة لصراحة، بس أنه

0: كتير بلتقى بأشخاص هيك مرات صدفة أو بتجمعني فيهم بغيبوا بس هني بضلوا يسمعونا على طول. لا أنا بدي إياكم دايما تحكونا, يكون في تواصل, تسمعونا أصواتكم, نعرف أخباركم, فبليز ما تغيب.
1: بونجور. مع أنه ما كتير بعرفك,
0: ايه
1: ممكن ثلاث أرباع المستمعين ما بيعرفوك يعني,
0: ايه
1: ما بشوفوك لايف وكذا, بس أنا ما رح أقلك نعاد عليك لأنه بحس شخص مثلك اللي حتضلها تنعاد عليه غصب عن رقبة كل العالم.
0: قد ما بحب الحياة
1: في ربنا بس وحده هو اللي بيعرف عمتين بعيد الشهر عن قلبك مليون مرة بتبطل تنعاد عليك.
0: يا الله,
1: هابي بيرثدي ميراي.
0: مرسي,
1: بس بدنا جاتو. أنا هيك ما بقبل يعني,
0: من عيوني
1: هلا صرفتهم حكي 35
0: من عيوني
1: بلاش ما بتصفر
0: فيك بستمروا قبل ال 11 إلا 10 وثانية بدي أمشي. هلأ بيجهز شو حلوين هي وشو البلوين ضحكاتها وحكياتها. Thank you بدر صديقي كمان من الكويت, شكرا. لأنه صار في اثنين بدر ومستمعي لقلنا كل يوم كل يوم كل يوم بتابعونا, حدا بلبنان وحدا بالكويت. بدر كمان احتفل بعيده من كم يوم. طيب بنغير السؤال, بركي بتتفاعلوا هيك شوي معنا بسؤال تاني.
2: بونجور ميرو.
0: بونجور
2: ميرو, عبان المية.
0: مرسي.
2: وفيك تعزمة الكل اللي عم بعيدوك على الإذاعة على الجاتو. يلا.
0: بما أنه حكينا عن شخص قدموا له أصحابه سيارة زملائه لأنه بضلوا يا حرام خذوني جيبوني وهلكون, وقالوا أنه ما رح يصير عنده سيارة بيوم من الأيام لأنه بيعرفوا معه شو عقده, فأنتوا إذا حبيتوا تسمعوا زملائكم أنه بدكم هيدي الهدية تيجمعوا من بعضهم شو بدكم, هات لنشوف, عطونا فكرة. الله,
3: بين المية. هابي بيرثدي ميرو, إن شاء الله بينعاد عليك الصحة يا رب وتضلك هيك معبيتينا الهوى على طول
0: حبيبتي. مرسي.
3: وبالروكي اللي بتحكينا فيه وبطريقتك العفوية, إن شاء الله يا رب تضلك مزوهرة على طول.
0: حبيبتي
3: مرسي. يلا جاتو ولا نعيم. هابي بيرثدي تو يا حلو. يا رب يا
0: رب هتحبوا بعدنا. هيدا الحياة, في ناس بتحب قبل ناس هلأ ناس بعدين, في ناس مش كتير عم تعرف تحب بقى كله تغير. هلو روبا, روبا أبي فراج زميلتنا العزيزة, يلا رح نسمع صوتك.

0: بلشوا هيك سمعوا زملائكم أو تمنوا مثلا منهم شيء أمي، إذا جمعوا من بعضهم شو بتكون هدية؟ هات لنشوف.
1: بونجور ميرو، بونجور نعيم،
0: بونجور
1: لكل المستمعين. هابي بيرثدي، انا عيدتك على الخاص بس
0: مزبوط.
1: بحب عيدك على الهواء هيك قدام كل العالم. ان شاء الله بيكون عمرك طويل وتحقق كل احلامك حبيبتي، والسعاده والفرح يا رب.
0: ربا المزوقه مثل العاده.
2: مين عيده اليوم؟
0: ما بعرف، عيد مرشربل.
2: عبال المصيرة بال 38 يا ميرو.
0: إن شاء الله بعد شي سنتين. أنا كل شي حلو عم شوفه عم تبعتوه عم نزله إنستا. أوكي يلا رجعين.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير
5: We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
0: Back to the music Delta FM Lebanon

0: مخشين حلوين صحيين قوي فرافيش ورزات شاطرين قوي.
1: مش صباحك غير انت كلك غير.
2: أوف.
1: انت غير بقلبك بضحكتك بإصرارك على الحياة الحلوة
2: روني
1: بمحبتك بعطائك بضحكتك كل شي فيك غير مش بس صباحك الله. غير انت مش مفروض تطلعي بس شوية ساعات الصبح انت مفروض تضلي كل النهار
2: يا الله روني صديقي
1: اللي بتعطي للعالم انت ما بتعرفيه ولو صرنا فترة ما عم نشوف بعضنا وما عم نحكي
2: كتير اشتقت لك كتير
1: بقرف هالدنيا بس جمالك غير قلبك غير
2: حياتي.
1: صباحك غير كل شي فيك غير
2: اصرارك
1: على الحياة الحلوة غير كلك محبة ان شاء الله ما بتشوف نهار مش مثلك لانه انت كلك بيضة
2: Thank you.
1: حبك قد الدنيا كلنا هم من عيدك كلنا عم نعمل هيك صبحية حايسين كلهم بدي يحكوك ويعيدوك
2: خاصة
1: أمي
2: طول عمره
1: من حبك قد الدنيا
2: حياتي
1: وإن شاء الله كل العمر الحلو يا حلوة من جوا ومن برا
2: شفت اللي قلتون بتشبهني فيهم كتير بمطارح انت
1: اليوم بتعرف اليوم ما تحكي اليوم حكي عنك
2: بسكوت
1: كلنا. اليوم نسينا كلنا اليوم الحكي عنك انت بس منحبك وبتخيل كل العالم بتحبك
2: الحمد لله الحمد لله هيدي احلى شغلة بتعرف ربنا عطيني اياها محبة ناس وقبول لانه فيك تقدم اشياء وناس ما تقبلك وما تحبك بموت فيك وبنفسيتك
1: أنا
2: الحلوة
1: انا بموت فيك ان شاء الله العمر الحلو يا رب
2: ميرسي بوكو
1: وهلا عندي زيارة عمار شرب اليوم في شمع على عيدك
2: ايه دويلي شمع
1: أكيد.
2: ورح شوفك قريبا خلاص
1: اذا الله راد وعدني
2: لازم انا بشكرك أبك. كتير كتير من قلبي
1: أبك وكلنا من
2: حبك بوسة كبيرة بتعبر على كل حال ميرسي
1: حبيبتي
2: روني باي شيري
3: باي باي
2: أحلى روني بالدنيا وأحلى صديق بالدنيا أنا أقول نعيم قل يلا يلا فوتي على السويديو يلا حضر لي سوربريز Thank you, Jaco. مرسي ابتهاج. حرام نطرناهن على الباب. بتعرفوا نحن من علي الموسيقى على الكاسك ما بتسمعوا ويدقوا يدقوا الجماعة. عذرونا.

0: صديقي مستر مرعي صباح الخير. وبالنسبة لقاله كمان صار شي كتير حلو معهم بهيدا التاريخ, ماجد بوتانوس عود عائل بس اليوم. كلود غاوي صديقتي تانكيو, خالتها إذا هي ما سمعت بتبعت لها, فهلأ بدنا نسمعها وبدأ أشكرها على ذوقها.
1: بونجور حبيبتي, كيفك اليوم؟ اليوم ما لحقت أحكيك الصبح, هلأ أنا فتحت الراديو. اليوم عيد ميراي, عيدي لي إياها
0: مخبرة
1: وقلي لها خلقانة مع مارشاربي. اليوم مزبوط. عيد ميلاد مارشاربي
0: صحيح صحيح.
1: يحميك حبيبتي ويحرسيك ويعطيك القوة يا رب, بوسك كتير كتير
0: وأنا بوسك. خليكوا هنا وما فيش باي باي باي. طهلكم غلي البنزين, سمعنا جينجل نعيم تعبت عليه طيب, حبيته أنا.

А там одни. Merci, Naim. جدول جديد لأسعار المحروقات. غلي البنزين 17,000، فيما انخفض سعر المازوت 16,000 واستقر سعر الغاز، يعني 2,472,000 وبعده محلق.

كنا عم نخبر خبرية إنه مجموعة زملاء حبوا يفاجئوا صديقهم وزميلهم ما عنده سيارة وعطوا الحرام بيتعذبوا بتوصيله روحة رجعة وعارفين إنه ضمن إمكانياته ما رح يشتري سيارة بالحياة فقرروا يجمعوا من بعضهم مبلغ وسيارة زغطورة على قده فعم نقلكن إذا أنتوا حبيتوا تطلبوا من زملائكم هيك من دون يعني كأنه عم بتسمعون ما عم تقولونهم إياها بشكل مباشر هدية ضمن المعقول يسندوكن فيها بالحياة.

0: يا الله في مجموعة أسامي لهلا. ثانك يو رباب حبيبتي، شكرا لك. بعد هلا ما قلت لهم ميرسي.
1: أهلا
0: أهلا ميرسي،
1: إن شاء الله على طول بدوام الصحة وفضاوة البال، والله يخلي لك الماما وأهلك وأصحابك اللي حواليك
0: كلك زو، ما في أحلى منهم.
1: الفرح يلي هن مصدر فرح لك،
0: أحلى ناس عندي صدقي، يعني غير أهلي عندي كمان أحلى أصدقاء. ميشيل سلامي من الأردن.
2: بونجور بونجور
0: الشمسات،
2: يا ريت تعرفي شو البقجة؟
0: ايه
2: انا ضبيت البقجة
0: ايه
2: ورايحة على البحر.
0: اوه شمسي عني اليوم.
3: بيرو هابي بيرثداي، تنعاد عليكي وعقبال البية.
0: ميرسي.
3: يلي لسانك مثل الطلقة الروسية ما بيحكي إلا الحقيقة وبيجيب الهدف 100%.
0: بس طلقة روسية مزبوط مرات.

0: يوم ما ذكرنا رقم التليفون 03-5-5-5-3-5-5 والله 10 إلى تلت رح بتصير.
1: بونجور ميراد.
0: بونجور.
1: هابي بيرثدي تو يو ميراي.
0: ميرسي.
1: سنة وتدلك صحة وعافية.
0: ثانك يو.
1: اي
0: والله.
1: وتدلك مبسوطة وتسعدينا بهالصبحية كل يوم.
0: إن شاء الله.
1: وما نحرمنا منك.
0: ميرسي.
1: بتمنى لك عيد حلو وأيام أحلى.
0: إن شاء الله على طول نحن مكملين بصبحياتنا الحلوة على الدلتا.
2: وكمل يومك. حلوة الدنيا فرفش عيش اليوم
3: مرمورة
2: سهلها تسهل
3: يا مرمورة
2: عيش همومك وعيش اللحظة وارضى بالمقصود
0: بس بدي أذكركم اليوم 8 أيار يعني عيد ميلاد مرشربيل عيد مريوحنا الحبيب وعيد زهور مرمخايل ما تنسوا

0: بفقرة المية إن شاء الله يا رب يكون ميرسي. عمرك طويل وتضلك منورتي لنا الدلتا أنت ونعيم
1: ميرسي.
0: وتعيشي طول ما الحياة بتلبق
1: إن شاء الله.
0: أهم شيء ثانك يو إن شاء الله بيكون عمرك طويل مرة تانية.
1: ميرسي. العمر الطويل يعني تكونوا

0: تصور الحرارة كل يوم رح ترتفع شوي، بس أحلى طقس للبحر للي حابين يتشمسوا واللي اشتاقوا مفروض الأحد. مجموعة أسامي أنا بدي أشكرها: ريتا، سمر، غراسيا، نجوى، سليم، ميرنا ولورا. مرسي يا مزوقين.
1: عيدك مبارك، كل عام وانت بخير، قلبي تشارك معك بالفرح والخير.
0: الله
2: يبعد عليك يا أحلى مرمورة.
0: مرسي. أي في شي ناقص بلا ملحن كل يوم بصبحياتنا، في أصوات عن جد بنستفيد لها.
3: بونجور ميراي.
0: بونجور
3: نعيم. هابي بيرثدي ميراي.
0: ثانك يو.
3: بدي اقول لك انه اليوم عيد مولد مرشربي.
0: صحيح.
3: مسيقى بنفس النهار معك.
0: انا بكره.
3: مرشربي يحميكي
0: حبيبتي
3: ويرد عنك ويخلي لنا هالصوت
0: وهالضحكه. حبيبة القلب.
3: مرسي.
0: حبيبي.
3: ثانك يو.
0: ثانك يو.
3: وبونجور ني.
0: بونجور ني. هو للمضبوط انا بتسعة ايار. بس بما انه بكره السبت ونحن كنا قايلين التنين اللي نعيم بدي اعمل لك سوربريز على الهوا، بس الكل انه عيدوني اليوم، قلنا خلص نكتفي باليوم لانه بالاخر نطوش العالم، مع انه محبتكم ما بتتمن وما بتتكافوا دائما على الاشياء الحلوه. استراحه ونتابع. تقلو لزوزو ابراهيم يسعد صباحك.

0: تقتل يا حبيبي ولا غيرك عالبقال.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76
1: Back to the music Delta FM Lebanon

0: ان شاء الله يا ميرو عقبال المية طول ما هي لابقلك يا رب.
1: هيدا ابو زوز ابعتلك فويس من جوال زميلتنا بصحيفة الديار.
2: بونجور ميرال.
1: بونجور.
2: معك جوال عرموني زميلتك. انا حب عايتك
1: حبيبتي
2: عقبال المية وان شاء الله كل شي بتتمني بيتحقق.
1: Thank you.
2: والنجاح لنجاح أكبر. أنا اشتقت لك كتير كتير.
1: وأنا كمان.
2: إن شاء الله ملتقى قريباً
1: بإذن الله. زمان زمان ما تواصلنا. وأنا بوسك جوال. مرسي على المعايدة.

0: بخصوص الأشغال اللي عم بتصير صوب كورنيش المزرعة، يعني اليوم عشقة فوق عشقة، غيروا شوي بالمسالك التانية، يعني إذا بتاخدوا غير طريق بيكون أفضل.
1: ميراي بونجور.
0: بونجور
1: نعيم. والله أنا بالنسبة لإلي نحن اليوم السبت 9 أيار، يعني اليوم عيد ميراي. عيد
0: نعمل التاريخ اللي بدنا اياه ونغير. شكرا.
1: بالصحة ويخلي لك هالصوت ويحييك.
0: ميرسي جوزيف.
1: والعطرة ترافقك بكل حياتي
0: ان شاء الله. اهم شيء ترافقني، هي اللي بتهمني صراحة، والباقي كله تفاصيل. ربنا العذراء اكيد انه دعواتكم المحبين تفاديا للازدحام المروري على كورنيش المزرعه بسبب اعمال التسفيت، يفضل سلوك طريق بشارة الخوري على اوتوستراد شارل الحلو باتجاه الصيفي. اتفقنا. خلص نعيم اغاني بيرثدي، استحيت عن جد خلص. بنعجق مثل ام العروس وام العريس او بي العروس، شو بيقولوا؟ ايه هيها. مش رح يجاوبوا على سؤالي، فايتين معك بالجو.
2: بونجور ميراي.
0: بونجور.
2: بوفات.
0: ميرسي. ثانك يو.
2: بالنسبة لسؤال حبيبتي، أنا بيني وبين نقلة أهلي كان 500 خطوة كل يوم بطلع وبنزل لعالبيت. ميرسي.
0: ناجي الاثنين للهوا صح؟ ناجي حوات صديقي للهوا اثنيناتهم؟ هات لنجرب. ها وي يلا. حبيبي ولا بقبل حدا منك ومن مين هلا بنسمع.
3: هابي بيرثدي ميراي، عقبال المية، اتمنى لك الدوام النجاح والصحة يا رب. هيدي احلى بوسي مني انا انطوني نجم.
0: انطوني وانا ببوسك. حرام بده يتعذب كان من الشمال، خصوصي خصوصي اللي عمل لي سوربريز بالستوديو، قلت له انه الجمعه مش محتفله، وهيك قلت له لناجي على اساس اتفقنا انا ونعيم التنين، واذا انتم بتسبقونا بالمعايدات، وقلت خلاص ما رح نخصص يومين، يوم واحد. هلا مفروض ناجي انطوني ببوسك كثير.
4: ميرو بونجور.
0: صديقي ناجي حواط،
4: كل عام وانت صوت المحبة والكلمة الحلوة والحضور الراقي. بدي اتمنى لك النجاح والصحة. الصحة الصحة، انا بتمنى الصحة على طول قبل كل شيء، لانه كل شيء بيجي من بعدها
0: طبعا.
4: فبدي اتمنى لك النجاح الدايم والصحة، وبدي اشكرك على طول، بشكرك لانه انت من الاشخاص اللي امنوا فيي من اول ما حكيت عن المشروع تبعولي ودعمتيني وساعدتيني. انا السنة كنت حابب اكون معك بس لظروف ما قدرت اكون. بدي عايدك على الهوى، وان شاء الله بعايدك قريبا لايف. بوسك وقبل سنين مليئه حب حب حب. بوسك.
0: ثانك يو ابو الناش. بشوفكم الجمعه الجايه ان الله راضي.

0: حبيبي.
1: كل سنة معك أتذكر شو صار معي من شي 15 سنة معك.
2: لا مش هالقد
1: وقت عيد ميلادك. أنا هيدا النهار بحبه وبيزعلني
2: للتاريخ هيدا.
1: أنا بدلك هابي بيرثدي وعقبال المية والله يسامح اللي كان السبب بوقتها.
2: ميرسي نورة.
1: إن شاء الله يا رب يا رب يا رب تكون سنة حلوة عليك وأهم شيء بالصحة وراحة البال. بحبك وما حكت لك
2: وأنا كمان
1: لنترك المجال لغيرنا. وانت بتعرفي انت شو بالنسبة لإلي؟
2: ما عندي شك
1: بجنونك، بحبك انت ومعصبة، بحبك بكل حالاتي. الشخص اللي بحب التاني بيتحمل
2: مثل ما هو بحبه
1: بكل حالاتي، لأن انت صريحة وعفوية. وخلص ما حزيد أكتر، رح أترك المستمعين هني يقولوا اللي بيقولوا.
2: نورة
1: لك يا رب يكون نهارك حلو مثلك
2: حبيبتي. لو ساقبت وزبطت المرة الماضية يعني المشاريع كنا عم نحتفل لغاية هلأ. بوسيتي لنورة.

0: ميراي صباح الخير.
1: صباح النور.
0: نعيم سعد صباحك يا حبيبي، انا مشتاق لكم. ولا صراحه بدي اخبركم خبريه.
1: خبر.
0: كنت قاعد بالشغل بفوت لعندي شاب صاحبي بيقول لي اف قاعد هون مبين، قلت له ايه لا شوفي، قال لي الدنيا خربانه برا وانت قاعد هون، قلت له

0: It's 11 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
5: Ladies and gentlemen, are you ready? This

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد تيارا شطارة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number
1: one radio station. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوقن طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: Ladies and gentlemen, are you ready?

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: New on Radio Delta.

جديد تيارا شطارة. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: دلتا. جديد تيارا شطارة.
1: مش فاضي أنا لكل ده، مطفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد، ما تكلمنيش مش فارقة.

0: دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضينا كل ده. ما تفهمني يا بابا، أنا بيجري مني رواق. ما تكلمنيش مش فارقة.

0: كلام لبنان.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: It's 1 p.m. on Radio Delta Lebanon.
5: The heartbeat of the Middle East.
4: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
6: New on Radio Delta.

جديد تيارا شطارة. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. Ladies and gentlemen, are you ready?

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات

من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one radio station. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: It's 2 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي.

0: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية.
1: شمسنا هدي
0: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
1: معي خبر هدي
0: يا خيي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
2: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: جديد تيارا شطارة.
3: New on Radio Delta. مش فاضي أنا كل ده، مطفوق لي يا بابا أنا بيجري مني روهات، ما تكلمنيش مش فرقة.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: Show with Belly Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: ولقد فيطيب لي بأن فإن هذه الواقعة وقعت فهي إذن واقعية، وبالتالي فقد تم تلحين هذا اللحن بعد أن وقعت هذه الواقعة، وكان ذلك في العام 1975 حكمة. لذا أود لواقعيتها أن أغني مقطعا منها في الأول ومقطعا في الآخر. شكرا جدا جزيلا.

0: جديد تيارا شطارة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: 3 p.m. on Radio Delta Lebanon.
1: The heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: Radio Delta, your official spring station. New on Radio Delta.
1: جديد تيارة شطارة.
0: New on Radio Delta.
2: مش فاضي أنا الكل ده مدفوع لي يا بابا أنا بيجري مني رواد ما تكلمنيش مش فرقة

0: be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one radio station.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

جديد تيارا شطارة. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: 4 PM on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر هدي
2: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
5: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: شوفيش عرسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76
0: Back to the music Delta FM Lebanon.

0: جديد تيارا شطارة.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

كل شي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا

0: بلاش وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: Music that knows no borders. Delta FM.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير
5: We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
0: Back to the music Delta FM Lebanon

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: من لبنان لكل العالم. وهلا مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
1: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: Del.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي الحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
5: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير
1: We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
4: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76
5: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير
1: We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
5: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير
1: We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
4: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76
5: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل

0: سريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
1: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوقن طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
1: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: Back to the music. Delta FM Lebanon.
5: Lebanon's number one for hit music. Delta FM.
6: We know you'd like a new car, a new house, perhaps a new lover. Well, why not have them all?
7: A new car?
6: Driving beats.
7: A new house?
6: The most extreme house sounds.
7: A new lover?
6: Oh, well, 2 out of 3 ain't bad.
8: Radio Delta, Lebanon. So sit back, relax, and get ready for another 60 minutes of Strictly Dance.
9: Me want see everybody a move. Dance all, you know, that a man coming at you.
10: Your best DJ,
9: we just want big up
10: Jack,
9: you to be
10: on Radio Delta.
9: Clear. It's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce on.
10: Yeah.

0: Delta FM. It's 7 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: New on Radio Delta.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: شو كان صار؟
5: لو نفسيتي بتبطل تعبانة وبرجع بضحك على طول
6: شو كان صار؟
7: لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي
8: شو كان صار؟ لو جسمي ما كان عايش بمعركة
9: شو كان صار؟ لو في عيش بلا قلق
10: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
8: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
3: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70 35 15 15.
11: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: شوفي شعر سهل.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: Proud to FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge Movie Night Every Night That Counter بعيد عن الراوتر Online Meeting مع مديرك الثقيل على السريع وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: يا عيني على عودك.
1: من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: يزن منقيت
1: من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل العالم.

0: شوفي شعر سهل.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: شو كان صار؟
2: لو نفسيتي بتبطل تعبانية وبرجع بضحك على طول.
3: شو كان صار؟
4: لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي.
1: شو كان صار؟ لو جسمي ما كان عايش بمعركة.
5: شو كان صار؟
6: لو في عيش بلا قلق.
7: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
1: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
8: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70-35-15-15.
9: New on Radio Delta.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلي.
1: خلاص ما بقى تقولي الإنترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع إنرجي بريدج. موفي نايت إفري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، أونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري، راديو دلتا، لكل العالم.

0: One station, infinite vibes. Delta FM.
1: شوفي شو عرسان.
2: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: New on Radio Delta.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصري.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: شوفي شهرزاد.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري. راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

يوسف حبيبي.

0: شوفي عرسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: تروح شدي عالميه
1: وي
0: في حرد سقاي علمنا علمنا علمنا.

0: Alles.
1: Radio Delta. Tune in wherever you are.
2: Thank you.

0: راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.
1: راديو دلتا. There is no other choice.
0: من هيبة الهياكل. من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري. راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

أنا بالحب أكون أكون أو لا أكون. أنا بالحب أكون.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

رح يهجم عالضيعة ويترك كل الناس. لازم يتجوز غندورة بتروق الحالي مقفورة، بتغني الضيعة وطيورة.

0: عبدو حابب غندورة وغيرة ما بدو دي غندورة مقفورة عالقاني بعبدو
1: نحيا